من إنجيل ربنا يسوع المسيح بحسب القديس متى، الفصل الحادي عشر، من الآية السادسة عشر حتى الآية الرابعة والعشرين.

بمن أشبه هذا الجيل؟ إنه كصبية جالسين في الساحات يسيحون بأترابهم قائلين: زمرنا لكم فلم ترقصوا، ونحن فلم تلطموا الوجوه. أتى يوحنا لا يأكل ولا يشرب، فقيل إن به إبليسا، وأتى ابن

وصيدون يوم الدين أخف وطأة من مآلكما. وأنت يا كفرنحوم ولو علوت حتى السماء ستهوينا حتى الجحيم. فلو أوتي في صدوم ما أوتي فيك من آيات لبقيت حتى يومنا. بل أقول مآل صدوم يوم الدين أخف وطأة من مآلكما.

كانت هذه تلاوة من إنجيل كلمة الله المتجسد يسوع المسيح ابن مريم العذراء في بشارته للناس أجمعين. من أغلق قلبه على رحمة الله سمع كلاما ولم يفهمه، أما من فتح قلبه لروح الله أبي ربنا يسوع المسيح فقد رأى عمله وامتلأ فرحا وسلاما.